مش لن تطافر انت عد نحو المرا مش لن تطافر انت عد نحو المرا وصاحوها مسلم مشتي نساء وصاحوها مسلم مشتي نساء